0: نورت كلاتو بروفينسيا يو كاب دلغادو ومشركة ناصر أدولفو ونروا أورو نسوليها سمي شينتانو سموستان بولا
1: مي أوبرغادو.

0: تنور يا راجل، مصدقي عارف قال له كتير ولا لا غير انا هنا سنسي كل
1: اجمني انا الف حسنت بنجي بالي هو متبني تليفوني نير بامسا
0: ايه كمير وانا كنا بجنا فوق تري لو جانا استرا تليفون
1: وانتو مستر دينو لا يا مهمه ورا يبا يبا يبا هاي
2: يا مستر دينو تاش برو
0: وني راي هو تاتا انا نير كا ورا ماما كني هاوا ساكلا كايتين كلاكا كاني بلا كيرا كم كيتو تبيلي ورا او الف ولا غير على مانو
1: اي كاي كاي
0: Eh.
1: Oh, kini hello was itu punya la maska itu punya kini hello muhela profesor layo ambikenda ya. Gilevelele.
0: Aye, entramus kita ya mele itu pelajar itu ada kok. Kau apa kelawa?
1: Ongkala mahaji punya.
0: Aye.
1: Wasant, nirvamsa.
0: Obrigado, ciao.
1: Wasant. 23 horas ni 25 minutos de mara de Mozambique. La katine na na thaleni hiyo ni wipeleni. No, right, Mozambique. Mr. Dinu wala. Wipa wa profesor lai nere nene nere na kufukuma ndoko ni himahu ni hala wahira na vahe hachimene hana alifu kumela wampula nire wa msa